دار خرك الله يبرمايا والان هتا عيامك يزور لبو من هردايا واربيو دار خرك الله يبرمايا والان هتا عيامك يزور لبو من هردايا واربيو امن دسمه وسربانه چی بلین هتا دو تاوی

0: دواز بنا او دلي دويني ناسي امرو قلزا مخوينا قلزا مخوينا قلزا مخوينا
1: راديو إخاد نو نو بوينت يه.

0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویست لە هەر شوێنێکن سڵاوی تەلەڤیزۆنی خاک بەرنامەی شارنەواتان لێبێت. ئەمڕۆ لە کەنیسەی ماد یوسف لە شاری سلێمانی پێم خۆش بوو بەرنامەیەک لەگەڵ زۆر بەڕێز جەنابی قەشە ئەیمەن ساز بدەین. کاکە قەشەم، کاتۆم و کاتەکەت باش.
1: ئەم کاتتان باش.
0: پێم خۆش بوو هەر ناوی جەناب سیانیەکەی و لەکوێ لەدایک بووی و خۆت ناسێنی باشترە.
1: بەخێر بێن، ئەمڕۆ کە هاتم بۆ کنیسەی ماد یوسف، ئەوە ماڵی هەموو لایەک بەڕاستی لە ئەم شارەی شاری خۆشەویستی سلێمانی. من قەشە ئەیمەن عەزیز هرمز، قەشە کنیسەی ماد یوسف لە 2010 بووم بە قەشە. من لەدایک بوونی مۆسڵ، شاری مۆسڵ لە ساڵی 1982. دوای ئەوە باوکم ئیشی ئەکرد لە کەرکووک، هاتی نە مۆسڵ بۆ کەرکووک. لەوێ خوێندنەکەم لە هەمووی
0: بەخێزانی هاتن،
1: بەخێزانی هاتین. یەکەم جار بۆ ئیشکردن ڕۆیشت بۆ کەرکووک، و چونکە لە کاتی خۆی شۆفێر سائقی نەقلبەری بوو کە نەقلبەری نەماوە، وتیان ئەبێ تۆ نەقلبی بۆ ئەو پاسانە لە بینی شۆفێر لە بینی بەغا و کەرکووک، و اینجا مەجبور بووین ئەو کاتە بێن بۆ کەرکووک. من خوێندنەکەم هەمووی سرەتا و ناوەندی و حتا پێنج ئامادەیی لە کەرکووک. دوای ئەوە ڕغبەتم بۆ هاتووە، چۆن دەبم بە قەشە.
0: خێزانەکەتانە هەر جەنابەت ئەم پلێت وەرگرتۆی قەشەی یا
1: بەە بەڵێ ئێمە لە خێزانەکەمان، لە خێزانەکەمان ئێمە حەز برا خۆشک، من بچووکی هەموویان
0: بچووشی هەموویان.
1: اینجا ئەو وەکو چۆن ئێمە پێ ئەڵێن دعوت، وەکو چۆن خوا ئەی خالە ناو و دڵی ئینسان کە حەزەکە ئەو شتە بیکات، ئەو شتەکە کە خزمەتی کەنیسە بکات بە ئەو ڕێگای تایبەت. اینجا کە لەگەڵ قاشەکانەوەی قاشەکانی کەرکووکە ئەو شتانە کە ئەو ڕغبەتە، ئەو ئارازوو کە زیابوو لە ناخەمە، کە حەزم ئەکرد خزمەتی کەنیسە بکەم زیاتر وەکو قەشە. بەڕاستی ئەو کاتە نەمزانی یانی ئەوەندە بە ئاسانی کەسێک ئەتوانی ببێت بە قەشە. لەو کاتە هەر لەخوا بە زیاد بێ، هەر لە مەکتەب هیچ کەشم نەبوو، یانی هەم زیرەک بووم. وتیان ئەتوانی خوێندنەکە و تەواو بکەیت لە ئێمە کولیە لاهوتمان هەیە لە بەغا. ئەوە کە ئەبێ بە قەشە ئەبێ بڕوا بۆ بەغا،
0: ئەبێ بچێت ئەو کولیە.
1: ئەو کولیە، بەڵام من پێنج ئامادەیی تەواوم کرد لە کەرکووک. اینجا کە نەقل بووم بۆ بەغا، شش ئامادەیی لەوەی تەواوم کرد. هەر بەڵام لەناو سمنێر پێ ئەڵێن، سمنێر دێری کەهنوتی سمنێر، ئەو شوێنە کە ئەو تەلەبانە کە حەز ئەکەنە بم بە قەشە لەوێ کۆبنەوە، لەوێ ئەژین بە یەکەوە، یان وەکو چۆن وەکو ماڵێکی گەورە، ماڵێکی گەورە دێر پێ ئەڵێن. ئەوە ناو بانگە
0: شەنێک لێوێمانەوە بڵێن ئەو
1: شش ئامادەی تەواوم کردووە. چوون بۆ هین کولیە، ئەو کولیە،
0: ئەو کولیە چەند ساڵە؟
1: کولیە حەوت ساڵ.
0: حەوت ساڵە بێ بخوێنی ئینجابی بە قەشە.
1: یەکەم سێ ساڵ فەلسەفە بوو.
0: بەڵێ،
1: یەکەم سێ ساڵ فەلسەفە، باسی شتێکی عام فەلسەفیە. اینجا دوای ئەوە ئەچین لەناو فقه مەسیحی، لەناو فقهی وەکو چۆن تعلیمی دینی و هەموو شتێک، هەموو شتێک سەبارەت بە مەسیحیەت و سەبارەت بە لاهوتی مەسیحیەت و عەقیدەتی مەسیحیەت و ڕوحانیەتی مەسیحیەت لە ماوەی چوار ساڵ.
0: بەڵێ،
1: سێ ساڵ لەگەڵ چوار ساڵ ئەبێ بە حەوت. اینجا دوای ئەوە یاوەکو چۆن تۆ ئامادە بی کە ئەبی بە قەشە.
0: بەڵێ، خۆت هەڵە بژێری بی لە شوێنێک بی بە قەشە، یا شوێنەکەی مەرکەزیەت تەوزیع دەکەن؟
1: نا، ئێمە ئەبرەشیەمان هەیە لە ناو کنیسەکانمان، کە هەموو کنیسێک یا وەکو چۆن دابشکراوە بە چەند ئەبرەشیە. ئەبرەشیە واتە زوون، او کرکوک سلیمانی استه کرکوک سلیمانی هر دوکیان یک زون
0: یک زون
1: هولیر یک زون دهوک یک زون القوش و دشتی موصل او یک زون زاخو یک زون آهنده من باسی کنی سی کلدانه کم که اما کلدانین
0: راست
1: جگل او هاشوری هیا ارمن هیا سریان ارتدوکس هیا سریان کاتولیک هیا طایفه کانی تر و کچون ببین نتوا بلان من باسی کنیسی کردانی که زوربه مسیحیه کان لحریم کردستان و عراق کلدان
0: بله جنابت لموصل دایگ بوی لکرکوک خوند هندشی تاو کردو با خیطا که لبغداد و ایساج لسلیمانی لیسا گلیت پرسم تو خلقی چویت کامان حالا بشیدید
1: من استا لسلیمانی دانشتون
0: لسلیمانی دانشتون
1: ببرو علیم سلیمانی
0: دست کانت خوش بود. دست کانت خوش بود. جناب خشبن پیام خوش بود. تو زباسی پیوندی کمالیتی کن بکن لناو کنیسا شهر سلیمانی. یه روزانی روزک تنها جواز لروزه کنی که زیادتر لیره لکنیسا کوب نو. اوت شر روزه که. وات شی او روزه شم مثلاً یعنی لحفته که روزه شی کنیه.
1: اما وکو مسیحین روزی یک شمه روزی کی پیروز لای ایمه
0: بله
1: چونکه روزی هستانوی مسیح که مسیح زالبو بسر مردن روزی یک شمه
0: بله بله
1: لبراوه روزی قیامت وکو چون امید من هیا که مردن خوی وشی کتایی نیه بلکو هستانوه هیا قیامت هیا که مسیح لسر خاچ دره روجي جمعة بو بس دستي جولة كان رومانية كان أو بين جوبة بين جيل روجي جمعة بو مرديني مسيح روجي يكشمة هستانوي مسيح روجي قيامتي مسيح
0: بله
1: بله لبراوة أو روجة زور بي روزة لسلتاي مسيحية أو روجة دان دراوة كروجي كي بي روزة مسيحي كان قبنوة أو نانا بي روز دا بشه کنه بینی خویان او نانا پیروز کرمزی چستی مسیح که اما وری اگرین ابین لگل چستی مسیح یکا مسیح ابی لگل معنه لگل معنه
0: همو روزانی یک شمه اگه مراسیمه کن؟
1: همو یک شمه اگه مراسیمه من هیا
0: بله
1: حتی روزانش اما همانه او ریو رسمی قداس بلام او یک شمه وکو چون اتوانیم بلین فرضه وكو ألين فرز معنية بلعام وكو وصية
0: وصية
1: وصية جوكا ديني مسيحيات فرز تيانية
0: فرز
1: أولنا لأن أول فرز أبي بيكي أي كي أو تو استفادة أكي
0: بلعام
1: فايدة كي بو سودة كي بو تو أقر تو براجو أبي أقر تو نواجه كي أو سودة كي بو تو بو خوتي بو خودي تو خودي خود نك بو بلعام برد حتى اخواتنا نت اخواخو بيوستي با بروجو منيه بيوستي با برسي منيه بلا من وكوتشون وكراهينان من خوم اماده اكم كمتعلق نبي باشتياك اقر اخوار دن بي اقر مشروب بي اقر قهوه بي شاب بي اقر حموشتيك ك دوانيه اقر زياله حد زرر اجينيت بشستي انسان ين وكو شون أبي بعادة أبي بعادة اشتياكي وكو شون معتادي وكو إدمان شونك نابي إنسان متعلق باشتياك به بس تعلق كمان إما بس راوي بوشي خدايا كوشي خدايا بيروزة كلا إنجيل المسيح على أو وشي خدايا أتوانن بيبجين كخوي خوش وستيتيايا أشتيتيايا و أهراميشتيايا
0: بله لا عینی اسلام ها منگشان دانا و با روژو در مسیحیت ها روژو هست؟
1: بله اما پنجا روژ پیش ججنی قیامت که ایسته هم فتره بو ججنی قیامت پنجا روژ پیش ججنی قیامت اما با روژو ابی
0: یعنی ایوش وقتا که تحدیده لهمون سالکا لوقتا یا گورن کاری بسرده
1: پیش ججنی قیامت با پنجا روژ
0: بنجاروش هر عينا مراسي ما كان
1: ججني قيامت حموس عليك ابي لبيني كوتاي مانجيسي لكوتاي مانجيتشوار او بينه ابي يكشم به چونك جمعه بين شمه ريو رسمي فصح بيعلن فصح بين شمي فصح كمسيح عشاء الأخير أو لاست سبر كعلي بيعلن كدانش تبغوا لقال كتابياني يعني إيه وارين خوار دوا أو بناو بانجا أو رسمة أو بين شمي فصح بيعلن إنجا جمعة يادي مردني مسيح يكشما رين يكشمي روناكي كلا قبر مسيح روناك لو أبيته وتر يوكون روناكي أبي شون كمسيح خوي على من جيان لإنجيل كأوجيانا لقبر بو روناكي أبي أو قبره إن جا يكشما استانوي مسيح لأو بينه ما لم كتاي مانجسي حتى كتاي مانجيتشوار إن جا بنجاروش بيش أو ججنا إما بروجو أبي
0: ملك
1: جيكا لأو بروجو إما ببي كالتوري مسيحية همو جمعيك خوي بروجوة
0: بروجوة همو جمعيك خوتان بروجوة
1: بروجوة خوي اختيارية بلام اشتيكي بيروزة بيروزة وبركتي تيايا بو أو إنسانك بروجوة أبي روجاني جمعة كنتوكا جمعة يادي مردني مسيح إنسان وكنتون بركت ليور بكليت أو روجة
0: كاك جنابي قرشة من يسمو برسالة لكم دعاي نيوش كدن لا إيوة شونية كاما زور الله نوى زيادة اللحات ودوام بيوم خرج أم رمزاش بو بينران شيبكيتو بيا زحمة
1: إيما لسرتاي نويج أو علامة أو رمزة من هي أو رمزي خاتش
0: بل رمزي خاتش
1: كمسيح لسر خاتش درا بو بقرباني لبيناو إيما لبيناو مروفايتي كرزقار مانكا لقناح وخطيئات أو هيكم إنجا كألين إيما بعبي عقيدتي مسيحية باور من هي بخوا يكخوا بلام خوي دركوتوا بسيشي واز يكخوا وكو هتاو استهتاو سيري حتى وكبكين حتى وك روناكي ديدت وآقر ديدت قرمي بلام خوي هر وكو چون بلديكي وكو هموي استهركان هر وكو نجومي وكو عرض
0: وكو
1: الزوي وكو مانغ وكو همو استهرك خوي برد تشبيه هو اشتيكي وكو بوخو مع النزيكي اكين اقينا خوي اخوة مزنة قورية كان تشبيه اكين او تشبيه لين اقلت شوك اخوي مزن ترى قورت ترى بلام او كهات انجيلي بيروز او روناكية او قرمية كلا روجو او بشيك للطبيعتي أو رجوة أو هتاوة بس هيك طبيعتي أو هتاوة لبرا وإيه مثلاً مسيح قوي أو روناكي أو هتاوة أو روجة مسيح روناكية إنجا أو قرمي وكو روحي بيروز كأخوة لقال من لقالتو لقال هموك سيك شون خوي لقال منه ولقال هموك السيك لقال هشت مليار كس بيكوا خو خوا إما باور من هي شوي نكيل عسمانة السماء السابعة كألين هم يدينا كان ألين خوالة عسمانة
0: راس
1: بلام شون خوي لقال منه لقال تو لقال أو برادرانا لقال هشت مليار كس كدانشتواني سرزوية روحي بيروز بروحي بيروز إنجا مسيح حتى لا إبراهيم مسلمانان هل القرآن هاتوا وشي خدايا واتا بشك وكشون عائدي خدايا وشي خدايا شوك وشي منا استمن كبيتان عليهم من ناوم أيمنا أو شيء أوي منا تعبيري لمن بكات ولا وأيما باور من هي كألين بناوي إخوة باوك ورول وروحي بيروز باوك رول روحي بيروز باوك كباوك باوكي همومان رول كمسيح كخوي وشي خوايا ورول خوايا وبش هيك خوايا جانبته ولا خوايا
0: بله بله
1: روحي بيروز كلقال مانا همو لقال مانا همو كاتيك وهمو ساتيك لقال همو كسيك كهداية معنا كبو خير ودور معنا خات لشر وآجع واشتيكي خرابة اشتيكي زور قولة اشتيكي زور معناي ليه تناقين هدا يجار أبي زور بخوينينا وحتى توزيك وكو إشارات معنا هبي لسر أو موضوعة بلام من بموتي حتى لا إبراهيم سلمانان لقرآن هرهاتوا أو كمسيح وشيخ خدايا وروحي خوايا إيه وانت بس هيك خوايا عادي خوايا عادي أمنية إخوة بس يوازي إنسان هاد لسر عرض لقال إما أو عقيدة فرق هي بين إما مسيحيين وإبراهيم سلمانان أو عقيدة فرق هي بلام إما هردوك من إبراهيم أو فرق عقيدة كشد دروس ناكا لبيني إيمان
0: بلا تساقاني خوش جنابي قرشا لإسلام دو ججن هي زور بناو بانغا ججني مسلمانان إيشان ججني رمزانا أو يتريش ججني قربانا لمسيحية شو ججنك هي
1: إيمان دو ججني سلكي من هي ججني داك بوني مسيح كده كويتا مانجي دوانزا أمو ساليك بيستو كنجي دوانزا
0: بلا
1: ججني دايك بوني مسيح وججني هستانوي مسيح كاما جنب بيكر دواك بيشتوزيك هستانوي مسيح كدواي لسر خاش أدريت دمري و سيروج لقبر وهلا سيت ناميت لقبر روجي يعني وكتشون ججني قيامت بي
0: الله هل هي شي يقر روجة ججنا كانتان؟ ما هو
1: كي ما بس تشيه
0: يعني مثلاً بلين لا يما لججني رمضان سير روجة لا يو أو ججنا يك روجة يا سير روج مراسي مش تبوا كان
1: إما يكشم مي بيش ججني قيامة يكشم مي ألين سعانين أو ججني سعانين كتسبي أك أو ري ورسم تسبي أكاد يكشم مي بيش ججني هستانوي مسيح يك شما انجا دو شما و سي شما و چوار شما او روجانا و كو روجاني توبت خلق توبت كان بيش او خويا حاضر اكن بو ججني استنوي مسيح انجا بين شما او يعني كارين لاست سبر العشاء الاخير كبنا او بانجا جمعة مردني مسيح شما روناكي روناكي بلاو هاتو دروي قبرة وروجي يكشم استنوي مسيح ودواي او بردوام ابي او ريو رسمك خلق سرداني يكتر اكن او اشتكي كو ملاياتية بلام ايما الام راسيما هر بردوام ابي لما ويك حفت خلق او احتفال وريو رسم ونويج ودعاء همو رجيك لكنيسة بلام او وكو خلق يكشما زور بي خلق شما ويكشما جمعة وشما ويكشما أو حفتي بيش ججن زور همو يعني أبهم لكنيسة ودعاء أكن ونواج أكن
0: بلا كاكا جنابي خرشا من يسمو برسي عرب كم مراسيمي جنو جن خوازي شونا لنا ويودا دين بو ليرا عقدة كان ياخد شون للاي إسلام كان ملايقة شو ماريانا كات دلای یه وقت شونی اگر آواش ما بورون گی تو
1: جنهنان به یک جار اکریت، آبی حاضریان اکین بو آور راجا یکم جار آوا کدیب بو کنیسا کرکاو کچکا آبی دیم بو کنیسا دوره من هیا آو دوره و کچون فریان اکین چون تحمل اکن آو پرپرسیاراتی ک خویان برپرسن ل دروز بونی خزانه کی مسیحی و آبی آوا و کوچون نمونه اک به ل پاکی و نمونه کی لە قوربانی لە بینی خۆیان
0: پرۆسەیەکی تازە و نوێشە تێیەکەون
1: فێریانەکەین کە چەند مەسئولیەتی تایە ئەم پرۆسەیە چونکە دووبارە نابێت و حتە جیابوونەوە هەر قرسە لە مەسیحیەت قرسە چونکە بەس لە حالەتی فێڵکردن کە فێڵ ئەکەن لە یەکتر فێڵ ئەکەن بە هەر شتێک وەکو چۆ ئەگەر درۆکردن تایە و مەسئلەی خیانەت و زینە و ئەوشتانە ئەوە بچەل ئەکرێت بەحکەمەکە نەسیمان هەیە خۆی ئەو مۆزوعانە چارەسەر بکات ئەوە اختیساسی من وەکو قاشە نییە مترانش اختیساسی ئەوەیە کە ڕەوانە مەحکمەی کەنیسی بکات مەحکمەی کەنیسی دادوەری تایە و محامی تایە و ئێمە نامانەوێ پرۆسەی هاوسەرگیری ببێت وەکو شتێکی وەکو چۆن یاری مناڵ ئەمڕۆ هاوسەرگیری بکەن بەیانی ئەڵێ نامانەوەی باجیابینەوە ئەلە لە حالەتێک ئەگەر مەترسی هەیە ئەوە جیایە ئەوە ڕبتی بە مەحکەمەی کەنەسی ڕبتی بە ئێمەەوە نییە خۆی کە ئەتوانێت بریار بداتە سەر ئەو مۆزوع
0: دوای ژەشنە دائیرەی حکومی ئەغدی زات چەرۆکو
1: دوای ئەو فترەیە ماوەیەک کە ئامادیان ئامادەیان ئەکەین کە ئەو بۆ ئەم پرۆسەیە دێن بۆ کەنیسە لەگەڵ کە سوکار و لەگەڵ خزم و ئەو شتانە کە ئەم پرۆسەیە لە کەنیسە پێ ئەڵێن وەکو سر زەواج نەهێنی پرۆسەی هاوسەرگیری کە ئەمە خوا کۆیان ئەکاتەوە ئەو دوانە خوا کۆیان ئەکاتەوە وەکو باوکو دایکمان ئادەم و حەوا خوا بەیەکتان گەیشتووە ئەو دوانە ئەو دوانەش خوا دەستی هەیە لە کۆبوونەوەی ئەو دوانە کە ئەبم بە عائلێکی مەسیحی ئەبێ نمونەیەک بێ بۆ مەحەبەت و بۆ لێخۆشبوون و خۆشەویستی و لە کۆمەلگە لە ناو کۆمەلگە
0: من هەر حەزم کرد هەنێ مەراسیم هەیە بە ڕاستەکەی لە ئیسلامە فەرقوت جیاوازەکان لە بینی ئەوە وەرگرم لە جنابێت مەسەن لەلای ئێمە کە یەکێک گەمرێت لە مسلمانان ئەبرێتە مزگەوت دوایی نوێژی لە سەرکرێت جەماعی دوایی ئەبرێت لە سەر قەبران مەلاکە وتارێک پێشکەشەکات ئەوە لە مەسیحێتە دێتێکە نیسە
1: ئێمەش لێو ڕەسممان هەیە لێو ڕسم کە نوێژمان هەیە لە ناو ماڵەکەی کە ئەچین هەرێکگرین جەنازەکە تەرمەکە ئەهێنی بۆ کەنیسە لە کەنیسەش لێو ڕەسممان هەیە تایبەت بە تەعزیە
0: بەڵێ
1: کە پێی ئەڵێن جەناز نوێژی جەناز بەسەر تەرمەکە اینجا دوای ئەینێژین ئەو تقوسانە هەموو تەقسێک لەوانەیە دوو حەلقە سێ حەلقە حتی خەڵک ئەتوانن تێگەن بەڵام برا مسلمانان هەر بێگومان بەشدار بوون لە ئەو ڕێوەرەسمە چونکە ئێمە بەتایبەت لە شاری سلێمانی زۆر تێکەلاوین
0: لەگەڵ ئاساییشە بۆ ئێوە ینی مسلمانان
1: ئاساییە
0: مناسەباتەکانەکە
1: ئاساییە لە ڕێوەرەس مەکانمان هەر زۆر خەڵک برا مسلمانان زۆر خەڵک لە دەغیری مەسیحەکان بەشدار ئەبن پێخۆشحاڵی نێمە ئەوە ماڵی هەموو لایەک نەک ماڵی بەس مەسیحیەکان
0: جان ئەبی خەشە من وستم ئەو پرسیار بکەم ڕیزبندی پلەکان چۆنە مەسەر جەنابتان یەکەمین قەشەیە دوایە بێ بەچیە بێ بەچی هەتا گاتە پاپا یعنی چەند چیە بڕێت ئەزام زۆری پێچی ئەوە بەگە بە کورتی
1: باسی ئەوم کرد لە ئەوەلەوە چۆن ئەبن بە قەشە ئەوە دووبارە نابم دووبار نەکەمەوە ئێستا لە قەشە لە ناو زوونەکە لە زۆنەکە ئێستا من ئێمە لە کەرکک سلێمانی چەند کەنیسەیەکمان هەیە لە کەرکک دەوانێت پێنج کەنیسەی کلدامان هەیە پنج کنیسه بله لیر استعمانی دو کنیسه کل دامن هیا
0: بله
1: مطران پرپرسی او ناوچه او زونه
0: مطران برپرسی
1: مطران که همو کنیسه قشه خزمتی او کنیسه بکات من بخزمتی او کنیسه بله اسا کنیسه سابون کران قشه ینس من هیا او قشه کی سویسریه خدمتي وكم بو بقاشة بو خدمتي كنيسة
0: في وندي بتمانونية يعني بلي ولا أما تماني زرت رو
1: لا أنا زرت ال
0: في وندي بوني
1: أو أوش أبي دو حلقة لسر أو موضوع أجر قصة كين هر تواوينا كين زور تفرعات تيايا وزور تفاصيل تيايا بلا ماكو بكرت مختصر همو قاشيك بربسي كنيسيك من مسؤولي أو كنيسة كنيسة ماريو سفي كلدان لشاري استيماني كومالي كنيسة كان كومالي قاشة كان اتيايا سرو همويان مطران
0: بلا
1: مطران كسروكي قاشة كان بيالين استيلا رسمة كش هيا او يكم يعني يكم رسمة لويا او مطران ماريو سف توما رئيس اساقفة ابرشية كركوك سروكي اساقفي ابرشية كركوك استيماني هي كلدان سرو مطران باتريارك باتريارك
0: أو ليش وداني شيء باتريارك؟
1: إيه ما مقاري باتريركي من هي لبغة
0: لبغة
1: كأبرشيات أو أبرشيي كركوك سليماني وهو لير ودهوك وزاخو والخوش أو دشتي موصل لقل موصل بغا بصرة استراليا كأبرشية من هي بهوي كوشكر دنوي أو مسيحية كاني كلدان كتون بودروي ولاد بتعيبة دواي صالي هشتاو هشتاو يك ونوتو نوتو يك ودو هزارو سيو إذ جالية من هي زورن لدروا لاستراليا من هي أبرشية أوروبا همو ولاتك ككنيسي كلدان من هي لويا لأمريكا دو أبرشية من هي لإيران لطهران هر أبرشية من هي لأورمية لإيران يك أبرشية من هي لويا تركيا يك أبرشية من هي سوريا أبرشية كلدان من هي
0: كندا كندا استيايا أخوينا جاري تشيتر بأوبليا يا خد شلون أشتا أوبليو
1: أوبليا أبي يكس لبيني قشكان كانديد يعني كان هل بحر الجاردن يعني خوين كأزان أو قابلات تيايا يعني خوي مؤهلات تيايا بو أو بوستة حبيبة مطران مطران أو أبرشية أبرشية كده أو أبرشيانة من جدوايا ولبيني مطران كان هل بجيرن كسيك أبيبة باتريارك سرو باتريارك أو بابا الفاتيكان.
0: بابا الفاتيكان.
1: إيه لبيني كاردين على كان هل بجيران يكس أبي بابا الفاتيكان.
0: جنابي خش من يسمى برسالة اللي بكم أو خالها وبشاني بيني مسيح وإسلام مسيحيته إسلامية. شيء شلون هلا سنجيني وباسكم بابكي.
1: أجر شين أو بابتي خالها وبش لبيني مسيحية وإسلام. اي ملوانيه بعقيده فرق من هي بعقيدتي مسيحيه بلام بروشت اخلاق اوشتنا زور خالها وبش من هي است من وكو زانياريم هي كاخوين دوما كالين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله يعني اول بكرت مختصر ابي همو مسلمانك بيكات
0: راس
1: أو
0: فرمودية
1: بله أو فرمودية لا إيما أجر أتين بو أنجيل على أن تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك يعني أبي أخوة خوش بويت لهمو دولت لهمو بيرو كوتت وهمو توانت خوا خوشوي وجقل أوى أو نزيككت وكوخوت أو إنسانة همو إنسانك يبيني وكوخوت خوشوي
0: بلى
1: أو نزيك ليكتر نزيك ليكتر
0: راس
1: أبي أما جيب جيكين إما هردو لايا أو خاليها وبشمان هي
0: بلى
1: كهردو كمان برو خوا أشين لو أنا ڕێگا فرق و جیاوازی هەیە بەڵام هەر دوو ڕێگاکە ئەگاتە لای خوا
0: بەڵێ بەڵێ وەڵا من ویستم کۆتا پرسیار ئەوە لە جەنابەت بکەم زمانێکی ستاندارد هەیە لە مەسیحیەتەکە لە هەموو وڵاتەکان ئێوە قسەی پێ بکەن مەسەلەن گەر جەنابت ڕێت کەوتە ئیتاالیا لەگەڵ برایەکی خۆتە مەسیحیەکان زمانێکی ستانداردتان هەیەەوە
1: یا هەر ئەمڕۆ ئەمڕۆ مەسیحیەت زمانی تیانیە زمانی تیانیە ئەنجیل نووسراوە بە عبری و ئارامی و یۆنانی
0: بەڵێ
1: ئارامی و یۆنانی چونکە ئەوانە زمانی سەقافەت بوون ئەو کاتە عبری مەسیح خۆی بە عبری قسە ئەکرد و بە ئارامیش قسە ئەکرد ئارامی خۆی بەشێک لە کلدان و سریان و ئاشووری کە ئەنجیل نووسراوە بە زمانی ئارامی و بە زمانی یۆنانی دوایی تەرجمە کراوە بە عربی و بە زمانەکانی تر واتە مەسیح ئەڵێ ئەو مژدە ئەو مزگێنە بڵاوی بکەنەوە بۆ هەموو ژیان بۆ هەموو کەسێک واتە زمانی تایبەت بە مەسیحیەتمان نییە بەڵام ئێمە وەکو کلدان و ئاشورین وەکو کلدان وەکو ئاشوریەکان وەکو سریانش وەکو ئارامیەکان ئاتوان بڵێن بە مستەلاحەیەکی ورتر کە ئارامیەکان شعوبی ئارامی ئەو ناوچەیە ناوچەی میزۆپۆتامیە کە هەمووی کە مەسیحیەتیان قبول کردووە هەمووی نوێژ و دوعا و نزا و هەوشتانە هەمووی کردویانە بە ئارامی جگە لە ئەوە مەسیح جگە لە عبری بە ئارامی قسە ئەکرد جگە لە عبری کە زمانی فلەستین ئەو کاتە بە ئارامیش قسە ئەکرد چونکە لە کاتی سەبی ئەوە پێش مەسیحیەت بە 500 ساڵ کە جوولەکان هاتن بۆ ئەو ناوچەیە وەکو تیل لەسەر دەستی ئاشوریەکان و کلدانیەکان لێرە زمان وەریان گرتووە دوایی کە گەرانەوە بۆ شوێنی خۆیان ئەو زمانیان بەکاریان هێنا بە تەعاملی ڕۆژانە لەبەرەوە مەسیح بە عبری و بە ئارامی قسە ئەکرد زمانەکەی ئارامی و عبری هەردووکیان بران بەڵام فەرقیان هەیە ئەو دوو زمانە ئێمە کلدان وەکو نەتەوەیەک نەک وەکو دینێک کاسۆلیک وەکو تائیفە ئێمە مەذهەبی ئێمە کاسۆلیکیە بەڵام کلدان وەکو نەتەوە لەبەرەوە زمانەکەمان کلدانیە هەمووی مەسیحیەکان لە ژیان بەگێک زمان قسە ناکەن یانە ئەوە شتێکی با ڕوون بێ بۆ خەڵک کە زمانی تایبەت مەسیحیەت نییە زمانی خۆشەویستیمان هەیە
0: دەستەکانت خۆش بێ جەنابی خەشە لە ڕاستیدا ئەمە ئەم شوێنە پرسیار زۆر هەڵەگرێ بەڵام بەداخەوە مەودای بەرنمەکە هەر ئەوە نەیە پێم خۆش بوو لە کۆتایی بەرنمەکە گەز ژنا بە شتێکت ما بێ لەگەڵەوە من زۆر زۆر سپاس دەکەم کاتم لێگرتی
1: ڕێزم بۆ جەنابتان ئەمڕۆ سپاسانەکەم بۆ ئەو مقابلەیە ئەو چاوپێککەوتنە کە لە ئەم کنیسەیە تەلەڤیزیۆنی خاک من دەبیرمە لە 2002-2003 کە پرۆسی ئازادبوونی عێراق ئەو کاتە کە ئێمە هیچ کەناڵی سەتەلایتمان نەبوو قەدەغە کراوە ئەو کاتە لە کەرکووک و لە جەنوب ئێمە بە ئەریەل ڕامان کێشاوە کە ئەو هینی کەناڵی خاک سەریەکەین ئەوە کە ئابدەیت ئەکە بە لە وەزعەکە چونکە نەمانزانی چی ڕۆئەیە ئەو کاتە لە 2002-2003 بەڵام ئەوە کە تەلەڤیزیۆنی خاک ڕۆلی هەیە کە گەیشتە کەرکووک ئەو ناوچەیە لە سنووری کەرکووک کە ئابدەیتی کردووە وەزعەکە چۆن ڕۆئەیە و چۆن لە ئایندە ئەبێ ئەوە لە بیرمە لەبەر ئەوە من سپاسانەکەم بۆ ئەو خەباتە ئەم ساڵانە لە ساڵی درێژ و هیوادارم هەر سەرکەوتوو بن و هیوادارم بۆ شاری سلێمانی و بۆ هەرێمی کوردستان بەردەوام بێ و سەرکەوتن بێ بۆ خزمەتی هاوڵاتیان و ئەو خۆشەویستی لە بینی هەمووی نەتەوە و ئاین بەردەوام بێ.
0: زۆر زۆر سپاس، زۆر ممنون. ئازان و خۆشەویستان بەم شێوەیە لێرە داهاتینە کۆتایی بەرنامەی شارنەوەی ئەمجارەمان. هەتا بە یەکگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتێکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرین. خوای گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.

لدلي من أخلم زمانا بخود روشتي وآراء متقت دنيا لايتو بس سفايا چيم ليدي چيم ليدي يا چيم لنا يا أرزوي خود لا روايا آخر خدا آخر خدا لم روش قارش كسايتي وانا من دو صوزك شق نعبم دو صوزك شق نعبم تاكو لم حزرة درم بيني لم حزرة درم بيني.